0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Detik-detik wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isyarat dekatnya ajal Rasulullah dimulai ketika beliau beriktikaf selama